على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو صوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

عبر مكالمات فيديو تواصل مع الأصدقاء العائلة أو المجموعات صوت فائقة الوضوح مجانا لجميع أنحاء العالم والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

اليوم راح تكونون معايا أنا كريم في دبي فاستيفال سيتي مول من 5 إلى 7 مساء. تعالوا نلعب ونفوز بجوائز وفاتشرات ونعيش مع بعض لحظة إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، أنا بجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل الورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقي، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في اي وقت، انا اتكلم عن 2007، في اي وقت اذا القياده دوبها تعرف كم جيمه الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سالت عن النظام هذا قبل كم من سنه، وين راح هذا النظام؟ كان اول نظام لي بث حكومه دبي، يعني بالاصول ويعني بالممتلكات الخاصه بالحكومه. قالوا لي دكتوره ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومه دبي لتنظيم الاصول في الحكومه. كانوا دائما يقولوا لنا انتم تشتغلون في الحكومه، انت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني انت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن اضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: اضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

تكلها بي تعرف مرتبط أنا أحبك يا الأحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومرة رت أنساك وتعود وروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك أنت مني وبي بعيوني تعيش الحبيب أنت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بي تعرف مرتبط بوس خدي وراح أشم بوستك.

اليوم راح تكونون معايا أنا كريم في دبي فستيفال سيتي مول من 5 إلى 7 مساء. تعالوا نلعب ونفوز بجوائز وفاتشرات ونعيش مع بعض لحظة إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
1: العربية 99، الموسيقى أولاً.

اليوم راح تكونون معايا أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول من 5 إلى 7 مساء. تعالوا نلعب ونفوز بجوائز وفاتشرات ونعيش مع بعض لحظة إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثاني من أغسطس. تسوقوا أجمل الأزياء العصرية والأنيقة واستمتعوا بخصم يصل حتى 90% لدى Being Human حصرياً في سيتي سنتر ديرة من 10 صباحاً حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه ويأتي الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون لها أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: أمرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات. صراحة دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتور، يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياسا أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياسا أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثاني من أغسطس. تسوقوا أجمل الأزياء العصرية والأنيقة واستمتعوا بخصم يصل حتى 90% لدى Being Human حصريا في سيتي سنتر ديرا من العاشرة صباحا حتى نفر

اليوم راح تكونون معايا أنا كريم في دبي فاستيفال سيتي مول من 5 إلى 7 مساء. تعالوا نلعب ونفوز بجوائز وفاتشرات ونعيش مع بعض لحظة إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي.

0: خطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام، اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: فرصة.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثاني من أغسطس. تسوقوا أجمل الأزياء العصرية والأنيقة واستمتعوا بخصم يصل حتى 90% لدى Being Human حصريا في سيتي سنتر ديرة من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
3: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثاني من أغسطس. تسوقوا أجمل الأزياء العصرية والأنيقة واستمتعوا بخصم يصل حتى 90% لدى Being Human حصريا في سيتي سنتر ديرة من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae. استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

يؤدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

اليوم راح تكونون معايا أنا كريم في دبي فاستيفال سيتي مول من 5 إلى 7 مساء. تعالوا نلعب ونفوز بجوائز وفاتشرات ونعيش مع بعض لحظة إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس دوت كوم سلاش CDD واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-99 5.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس دوت كوم سلاش CDD واستخدموا الرمز UAE Fun.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع

استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800 72636.

اليوم راح تكونون معايا أنا كريم في دبي فيستيفال سيتي مول من 5 إلى 7 مساء. تعالوا نلعب ونفوز بجوائز وفاتشرات ونعيش مع بعض لحظة إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي نبيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقرم، يعني ماسك لك مال التشغيل الورقة والقرم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولوا لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: علي

0: يسوع.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

0: خطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام، اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: طرت على بالي من أشعار فزاع.
1: اليوم راح تكونون معايا أنا كريم في دبي فاستيفال سيتي مول من 5 إلى 7 مساء. تعالوا نلعب ونفوز بجوائز وفاتشرات ونعيش مع بعض لحظة إعلان الفائز بمنزل الأحلام في دبي.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-99 5.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني.
1: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية هالحفلة لكم، النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitdxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: العربية 99.
4: العربية 99.
1: الموسيقى أولاً.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس دوت كوم سلاش CDD واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-99 5.
2: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-726

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي بالتكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. كتبت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام يبث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولوا لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: استمتع بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. العربية

0: العربية
1: الموسيقى أولا
2: يتعلموا من رقادي يتعلموا
1: العربية 99
3: أنا

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

0: لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة.

أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052 137 99 5.

0: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800 72636.
2: العربية 9.

0: صمت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد يعتمد تشكيل اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الكويت. إسبانيا تعلن مقتل 72 شخصا أثناء محاولتهم العبور إلى سبتة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تشكيل اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي. ويأتي تشكيل اللجنة دعما لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخا لنهج دبي في بناء منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة تضع الأسرة في قلب عملية التنمية وتعزز جودة حياتها واستقرارها وقدرتها على الإسهام الفاعل في مسيرة الإمارة نحو المستقبل. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي كانت مقررة ضد إيران استجابة لطلب من طهران ودول شرق أوسطية أخرى. واشترط ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال التوصل السريع إلى اتفاق يضمن الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز ووضع حد للتهديد النووي الإيراني مؤكدا انضمام إسرائيل إلى هذا الالتزام. وأوضح أن الولايات المتحدة رغم جاهزيتها لاستخدام قوة عسكرية وردع لم يشهدهما العالم منذ الحرب العالمية الثانية وافقت على إلغاء الهجوم من أجل مستقبل أفضل للعالم، داعيا جميع الأطراف إلى العمل فورا لإنجاز هذا الاتفاق. قتل 10 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة وأصيب عدد آخر بجروح منذ ساعات فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة بحسب مصادر فلسطينية. وفي العراق أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي. وذكر المجلس في بيان صحفي أن عملية استرداد المبلغ جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، وأكد على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. بلغت حصيلة قتل أزمة الهجرة في سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية 72 شخصا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أعلنتها اليوم السلطات الإسبانية في المدينة. وعاد إلى المغرب طواعية معظم الأشخاص الذين دخلوا السبتة، ويقدر عددهم بحوالي 60,000 بحسب ما أفادت السلطات الإسبانية. ونفذت الشرطة والقوات الإسبانية اليوم دوريات في شوارع سبتة مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة، وكان نحو 50,000 مهاجر قد دخلوا سبتة قادمين من المغرب بحلول أمس الأول الجمعة، حيث وصلوا إلى الجيب الإسباني الذي يبلغ تعداد سكانه 85,000 شخص خلال بضعة أيام. وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم أمس أن وزراء داخليته سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء، بعدما أصدرت 22 دولة عضوا في الاتحاد رسالة مفتوحة مشتركة تدعو إلى عقده للاتفاق على استجابة سريعة ومنسقة ولمنع المزيد من عمليات العبور غير المنضبطة. وأعلنت إيطاليا تعليق العمل باتفاقية شنغن لتأشيرات الدخول مع إسبانيا لمدة شهر. قالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان اليوم إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال 41 آخرون في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في عبارة قبالة سواحل جزيرة مادورا الإندونيسية. وفي اليابان ارتفعت حصيلة القتلى بسبب زلزال قوي ضرب مقاطعة كوماموتو جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء الماضي إلى 38 قتيلا، حيث تم تأكيد وفاة شخصين آخرين طبقا لما ذكره مركز قيادة الاستجابة للكوارث في المقاطعة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق عبر إسقاط 635 طائرة مسيرة خلال الليلة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه المسيرات فوق 16 مقاطعة ومنطقة روسية أبرزها العاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم، إلى جانب مياه بحري أزوف والأسود. بدورها أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ارتفاع إجمالي خسائر الجيش الروسي إلى نحو 1,449,120 عسكريا بين قتيل وجريح منذ اندلاع الحرب، من ضمنهم 1,500 سقطوا خلال الساعات 24 الماضية. أكدت شركة منظمة للرحلات الاستكشافية وفاة المتسلق البريطاني النيبالي الشهير نيرمال بورجا وتسعة متسلقين آخرين جرفتهم الانهيارات الثلجية في باكستان، موضحة أن فرق البحث لا تزال تحاول انتشال جثثهم. وكانت الانهيارات الثلجية قد جرفت البعثة المكونة من 10 أفراد يوم الخميس الماضي على جبل برود بيك في باكستان، وعثر رجال الإنقاذ على 4 جثث وانتشلوا 3 منها يوم أمس الأول الجمعة في ظل ظروف جوية قاسية أعاقت تحليق المروحيات المخصصة للبحث والإنقاذ. وكانت فرق الإنقاذ مدعومة بمروحيات عسكرية قد استأنفت البحث في وقت سابق يوم أمس عن بقية المتسلقين. في ختام هذه النشرة أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن موعد تنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يجمع القراء والكتاب والناشرين والمترجمين وصناع المعرفة من مختلف أنحاء العالم على مدى 12 يوما خلال الفترة من 4 إلى 15 من نوفمبر المقبل. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار سيف الحسني إداري قسم الفعاليات في هيئة الشارقة للكتاب.
5: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، امتدادا لمسيرة جعلت المعرض موعدا سنويا ينتظره القراء والكتاب والناشرون من جميع أنحاء العالم. يستضيف المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، ويسلط الضوء على إرثها الحضاري وتجارب كتابها ومفكريها ومبدعيها من خلال برنامج ثقافي وأدبي وفني يعكس تنوع المشهد الثقافي العماني وعمق علاقتها بالثقافة الخليجية والعربية، وينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب وفتح المجال أمامهم لبناء علاقات جديدة وتوزيع حضور إصداراتهم في الأسواق المختلفة. ومن موقعنا في قسم الفعاليات نعمل على إعداد تجربة منظمة.
4: ختام النشرة، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: تابوت فيديو صلو مع الأصدقاء العائلة أو المجموعات عبر مكالمة وصوت فائقة الوضوح مجانا لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
1: بيف

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-99 5.

0: مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: صمت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تشكيل اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. بحث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين هاتفيا اليوم مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية جهود خفض التصعيد الإقليمي، وأكد الجانبان رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية العدوانية على المملكتين ودول المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي كانت مقررة ضد إيران استجابة لطلب من طهران ودول شرق أوسطية أخرى. قتل 10 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة وأصيب عدد آخر بجروح منذ ساعات فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة بحسب مصادر فلسطينية. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي، وذكر المجلس أن عملية استرداد المبلغ جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي. بلغت حصيلة قتل أزمة الهجرة في سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية 72 شخصا على الأقل وفق حصيلة جديدة أعلنتها اليوم السلطات الإسبانية في المدينة. قالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان اليوم إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال 41 آخرون في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في عبارة قبالة سواحل جزيرة مادورا الإندونيسية. أعلن جهاز الإطفاء في اليونان أن المروحيتين اصطدمتا أثناء مشاركتهما في إخماد حريق ضخم في منطقة بساثة على بعد 60 كيلومترا عن وسط مدينة أثينا، وقال جهاز الإطفاء في بيان إنه يتم حاليا تنفيذ عملية إنقاذ للعثور على طاقمي المروحيتين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: أنا عربية 99. الموسيقى أولا.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
3: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي الكل؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.
0: العربية 99.

0: الآن عربية 99
1: الموسيقى أولا. أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكا وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يتلقى اتصال هاتفي من وزير خارجية الكويت. ملك البحرين والعاهل الأردني يبحثان جهود خفض التصعيد ويدينان الهجمات الإيرانية. اصطدام مروحيتين أثناء مكافحة حريق ضخم قرب أثينا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذه النشرة المسائية أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نبقى في تطورات المنطقة، حيث بحث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين هاتفيا اليوم مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحثا جهود خفض التصعيد الإقليمي. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين كدا خلال الاتصال الهاتفي رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية العدوانية على المملكتين ودول المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها. قتل 10 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة، وأصيب عدد آخر بجروح منذ ساعات فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة بحسب مصادر فلسطينية. وفي العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي. وذكر المجلس في بيان صحفي أن عملية استرداد المبلغ جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، وأكد على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. بلغت حصيلة قتلى أزمة الهجرة في سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية 72 شخصا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أعلنتها اليوم السلطات الإسبانية في المدينة، وعاد إلى المغرب طوعا معظم الأشخاص الذين دخلوا سبتة ويقدر عددهم بحوالي 60 ألفا بحسب ما أفادت السلطات الإسبانية. ونفذت الشرطة والقوات الإسبانية اليوم دوريات في شوارع سبتة مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة، وكان نحو 50 ألف مهاجر قد دخلوا سبتة قادمين من المغرب بحلول يوم الجمعة، حيث وصلوا إلى الجيب الإسباني الذي يبلغ تعداد سكانه 85 ألف شخص خلال بضعة أيام. وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم أمس أن وزراء داخليته سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء بعدما أصدرت 22 دولة عضوا في الاتحاد رسالة مفتوحة مشتركة تدعو إلى عقده للاتفاق على استجابة سريعة ومناسقة ولمنع المزيد من عمليات العبور غير المنضبطة. وأعلنت إيطاليا تعليق العمل باتفاقية شنغن لتأشيرات الدخول مع إسبانيا لمدة شهر. قالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان اليوم إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال 41 آخرون في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في عبارة قبالة سواحل جزيرة مادورا الإندونيسية. أما في اليابان ارتفعت حصيلة القتلى بسبب زلزال قوي ضرب مقاطعة كوماموتو جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء الماضي إلى 38 قتيلا حيث تم تأكيد وفاة شخصين آخرين طبقا لما ذكره مركز قيادة الاستجابة للكوارث في المقاطعة. أعلن جهاز الإطفاء في اليونان أن المروحيتين اصطدمتا أثناء مشاركتهما في خماد حريق ضخم في منطقة باساثا على بعد 60 كيلومترا عن وسط مدينة أثينا. وقال جهاز الإطفاء في بيان إنه يتم حاليا تنفيذ عملية إنقاذ للعثور على طاقمي المروحيتين. وتواجه اليونان منذ أسبوع حرائق أتت على أكثر من 12,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. بالانتقال إلى فرنسا حيث دعت السلطات في 5 بلديات في شرق فرنسا سكانها البالغ عددهم نحو 30,000 شخص إلى ملازمة منازلهم بسبب حريق نشب في مستودع بموقع صناعي خطر. سجلت النمسا رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة لشهر يوليو حيث بلغت الحرارة 40.3 درجة مئوية في مدينة فيزلوبورغ بولاية النمسا السفلى لتصبح أعلى درجة حرارة في البلاد متجاوزة الرقم القياسي المسجل لشهر يوليو بفارق 0.2 درجة. وحذرت هيئة الأرصاد النمساوية اليوم من أسبوع جديد شديد الحرارة يبدأ غدا الاثنين وعزت السبب إلى سيطرة كتل هوائية ساخنة شبه استوائية وضغط جوي مرتفع قادم من جنوب غرب أوروبا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نختتم النشر بهذا الخبر. أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن موعد تنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يجمع القراء والكتاب والناشرين والمترجمين وصناع المعرفة من مختلف أنحاء العالم على مدى 12 يوما خلال الفترة من 4 إلى 15 من نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سيف الحسني إداري قسم الفعاليات في هيئة الشارقة للكتاب.
5: تستعد هيئة الشارقة للكتاب لتنظيم الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة امتدادا لمسيرة جعلت المعرض موعدا سنويا ينتظره القراء والكتاب والناشرون من جميع أنحاء العالم. يستضيف المعرض سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة ويسلط الضوء على إرثها الحضاري وتجارب كتابها ومفكريها ومبدعيها من خلال برنامج ثقافي وأدبي وفني يعكس تنوع المشهد الثقافي العماني وعمق علاقته بال الثقافة الخليجية والعربية. وينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب وفتح المجال أمامهم لبناء علاقات جديدة وتوزيع حضور إصداراتهم في الأسواق المختلفة. ومن موقعنا في قسم الفعاليات نعمل على إعداد تجربة منظمة.
4: بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية. ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99
1: الموسيقى أولا. مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس دوت كوم سلاش سي دي دي واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: العربية 99
2: الموسيقى أولا.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052 137 99

0: صوت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية بهذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد ووزير الخارجية الكويتي يبحثان المستجدات الإقليمية. ملك البحرين والعاهل الأردني يبحثان جهود خفض التصعيد. إسبانيا تعلن مقتل 72 شخصا أثناء محاولتهم العبور إلى سبتة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نبقى في ملفات المنطقة، حيث بحث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين هاتفيا اليوم مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية جهود خفض التصعيد الإقليمي. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الهاتفي رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية العدوانية على المملكتين ودول المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة شعوبها ودولها. قتل 10 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة وأصيب عدد آخر بجروح منذ ساعات فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة بحسب مصادر فلسطينية. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي. وذكر المجلس في بيان صحفي أن عملية استرداد المبلغ جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري وجرائم احتيال مالي، وأكد على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام. بلغت حصيلة قتلى أزمة الهجرة في سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية 72 شخصا على الأقل وفق حصيلة جديدة أعلنتها اليوم السلطات الإسبانية في المدينة، وعاد إلى المغرب طواعية معظم الأشخاص الذين دخلوا سبتة ويقدر عددهم بحوالي 60 ألفا بحسب ما أفادت السلطات الإسبانية. ونفذت الشرطة والقوات الإسبانية اليوم دوريات في شوارع سبتة مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة، وكان نحو 50 ألف مهاجر قد دخلوا سبتة قادمين من المغرب بحلول يوم الجمعة، حيث وصلوا إلى الجيش الإسباني الذي يبلغ تعداد سكانه 85 ألف شخص خلال بضعة أيام. وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم أمس أن وزراء داخليته سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء بعدما أصدرت 22 دولة عضوا في الاتحاد رسالة مفتوحة مشتركة تدعو إلى عقده للاتفاق على استجابة سريعة ومنسقة ولمنع المزيد من عمليات العبور غير المنضبطة. وأعلنت إيطاليا تعليق العمل باتفاقية شنغن لتأشيرات الدخول مع إسبانيا لمدة شهر. قالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان اليوم إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال 41 آخرون في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في عبارة قبالة سواحل جزيرة مادورا الإندونيسية. أما في اليابان ارتفعت حصيلة القتلى بسبب زلزال قوي ضرب مقاطعة كوماموتو جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء الماضي إلى 38 قتيلا حيث تم تأكيد وفاة شخصين آخرين طبقا لما ذكره مركز قيادة الاستجابة للكوارث في المقاطعة. وحتى صباح اليوم بلغ عدد المنازل المتضررة 3851 منزلا فيما لا تزال إمدادات المياه مقطوعة عن 46,800 أسرة. أعلن جهاز الإطفاء في اليونان أن مروحيتين اصطدمتا أثناء مشاركتهما في إخماد حريق ضخم في منطقة بساثة على بعد 60 كيلومترا عن وسط مدينة أثينا. وقال جهاز الإطفاء في بيان إنه يتم حاليا تنفيذ عملية إنقاذ للعثور على طاقمي المروحيتين. وتواجه اليونان منذ أسبوع حرائق أتت على أكثر من 12,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. دعت السلطات في 5 بلديات في شرق فرنسا دعت سكانها البالغ عددهم نحو 30,000 شخص إلى ملازمة منازلهم بسبب حريق نشب في مستودع بموقع صناعي خطر. سجلت النمسا رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة لشهر يوليو حيث بلغت الحرارة 40.3 درجة مئوية في مدينة فيزلبورغ بولاية النمسا السفلى لتصبح أعلى درجة حرارة سجلتها البلاد متجاوزة الرقم القياسي المسجل لشهر يوليو بفارق 0.2 درجة. وحذرت هيئة الأرصاد النمساوية اليوم من أسبوع جديد شديد الحرارة يبدأ غدا الاثنين وعزت السبب إلى سيطرة كتل هوائية ساخنة شبه استوائية وضغط جوي مرتفع قادم من جنوب غرب أوروبا. أكدت شركة منظمة للرحلات الاستكشافية وفاة المتسلق البريطاني النيبالي الشهير نيرمال بورجا وتسعة متسلقين آخرين جرفتهم الانهيارات الثلجية في باكستان موضحة أن فرق البحث لا تزال تحاول انتشال جثثهم. وقالت الشركة في بيان لها يوم أمس لقد فقد العالم أحد أعظم متسلقي الجبال مضيفة ليس هناك كلمات تخفف من ألم هذه الخسارة الفادحة. وكانت الانهيارات الثلجية قد جرفت البعثة المكونة من 10 أفراد يوم الخميس الماضي على جبل برود بيك في باكستان وعثر رجال الإنقاذ على 4 جثث وانتشلوا 3 منها يوم أمس الأول الجمعة في ظل ظروف جوية قاسية عاقت تحليق المروحيات المخصصة للبحث والإنقاذ. ختام النشر بهذا الخبر. أعلنت بلدية دبي وشرطة دبي وإقامة دبي بالتعاون مع شركة كريم عن إطلاق مبادرة مزارع الفريج كخدمة رقمية لتوفير وإدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم أعمال البستنة وفق معايير واضحة وشاملة وتوفير كوادر مؤهلة ومرخصة بما يضمن جودة الخدمات ويحقق أعلى معايير الأمن والسلامة في الفرجان ويحافظ على جماليتها وجاذبيتها. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة المسائية. ألقاكم في الموجز القادم.
0: الأخبار من شبكة ARN.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: صمت بلا صورة.
1: إن مشاركة المنشآت الاقتصادية في هذا المسح ستسهم في تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد في دبي وتدعم القرارات اللي تعزز بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.
2: برامج متكاملة للحفاظ على أكثر من 169 ألف نخلة في واحات العين من خلال صيانة منظومة الأفلاج وإدارة الري ومكافحة الآفات الزراعية بما يعزز استدامة هذا الإرث الزراعي والتاريخي المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
3: مبادرة الفرق التطوعية للأحياء واللي تهدف لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتعزز فيهم روح المسؤولية المجتمعية. المبادرة تركز على العمل التطوعي المحلي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. بحث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين هاتفيا اليوم مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية جهود خفض التصعيد الإقليمي، كما أكد الجانبان رفضهما وإدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية العدوانية على المملكتين ودول المنطقة. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغا ماليا قدره 20 مليار دينار عراقي. بلغت حصيلة قتل أزمة الهجرة في سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية 72 شخصا على الأقل وفق حصيلة جديدة أعلنتها اليوم السلطات الإسبانية في المدينة. قالت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان اليوم إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال 41 آخرون في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق في عبارة قبالة سواحل جزيرة مادورا الإندونيسية. ارتفعت حصيلة القتلى بسبب زلزال قوي ضرب مقاطعة كوماموتو جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء الماضي إلى 38 قتيلا حيث تم تأكيد وفاة شخصين آخرين. وحتى صباح اليوم بلغ عدد المنازل المتضررة 3851 منزلا فيما لا تزال إمدادات المياه مقطوعة عن 46800 أسرة. قتل طياران نتيجة اصطدام بين مروحيتين اليوم أثناء مشاركتهما في إخماد حريق كبير في غابات قرب العاصمة اليونانية أثينا وفق ما أفاد جهاز الإطفاء. وأوضحت إدارة الإطفاء أن الطيارين هما يوناني ودنماركي أصيبا بشكل بليغ وفقدا الوعي ثم نقلا إلى المستشفى ليتبين أنهما قتلا في الحادث الذي وقع في منطقة بساثة غربي العاصمة اليونانية أثينا. دعت السلطات في 5 بلديات في شرق فرنسا سكانها البالغ عددهم نحو 30,000 شخص إلى ملازمة منازلهم بسبب حريق نشب في مستودع بموقع صناعي خطر. ختام محطتنا الإخبارية لهذا اليوم وإلى لقاء آخر.
0: الأخبار من شبكة ARN.

شي مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
3: نبلش الحين كم
4: طرب حاتيكم فيكم طرب يبا
3: فيكم
4: مناسة
3: يلا
4: فيكم طرب
3: يلا يبا
4: فيكم مناسة فيكم طرب وفيكم مناسة
3: يلا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: و90 درهما فقط في دوتوسوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zutosuki.ee أو اتصلوا على 800 72 63.

0: تبطل نيلا
1: ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس دوت كوم سلاش CDD واستخدموا الرمز UAE Fun.
1: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية هل حفلي الكل؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.

مرة بطلع لفري خصمتهم حتى 50% فوق مع تلافقة مخت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.